فكوا دخان وكل مين فيكوا حريد احترق. خد خد خد حطه ونام كالسخطة من كعكة معدن صدام حسين صاحب أقسام حمي الدرب بس بسمح لوش ما تشرح ليش بلاش ما أنام.